قائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عبدات سائحات
1: سائحات

أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليه ملائكة غلاظ شداد

عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات سائبات عابدات

0: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله العظيم.
1: Ya, Hasna ikut.
2: Ya, Ustaz.
1: Ya, silakan Hasna.
2: A'udzu

0: لا يعصون الله.
1: لا يعظون
0: صوبو ابو نور bukan ضو صو صاد يا لا يعصون
1: لا يعصون الله ما أمرهم ويعملون ويفعلون ما يؤمرون.

0: ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Ada lagi Ustaz?
1: Iya, silakan dengan Ibu apa lagi?
0: Ibu Juwariah.
1: Ibu Juwariah, silakan Ibu Juwariah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: أيوب دل له
1: تambah lam tu bu. أيوب دي له.
0: دي له.
1: يوب دي له.
0: أيوب دي لا. أيوب دي له.

0: سيهاتين سيهاتين سيباتين وأبكارا يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون.
1: Ya Ibu, silakan. Ulfa ada?
0: Sudah ya?
1: Ada Ulfa?
0: Ulfa sudah tidur.
1: Oh, sudah tidur ya. Iya.
0: Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Nur Azizah di Lam Ara, Banda Aceh. Ya, berikut Ibu Nur Azizah, silakan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Babe.

0: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد يعصون الله.
1: Tinggal lamnya, Bu. Sidadul la ya'suna.
0: Sidadul la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadiru

0: مسلمات مؤمنات قانتات تائبات خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات تائبات عبيدات سائحات سائحات طيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعترض يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nenyak dan Adik Saleha di Matai. Ya silakan setelah Nenyak membacakan makra ini dengan iya assalamualaikum. Assalamualaikum. Coba kembali dengan bagus.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Humaira?
2: Iya Ustaz.
1: Iya, silakan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

لا يدخل الجنة خبر ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu.